سن كارير مايروس وتر مايروس شيرو لوغلا لا كان ان تقال رانتي صايب سيشول بلي قال ما تغاتو كتشابين انا تقال منو خور خير تغاتو تشابين راه تقال ارتكو ينختين كلاين راه تا فينك البانويلو راه تقال تشاسا شول تشابين كيل راديو فيليسيداد هرمانوس.

امين قاكو تشوبتسين غير هرمانو سود هرمانا تسقالي خوكا تسقالي تسقالي شكالي تشوشي خابنكيل تسقالي لخونا لعين اران تسقنا ساو سالين تشول هرمانو سود هرمانا سيكوان اران ساليخون خبال تشكمالي كانخي لعين هرمانوس اران تسقنا ساو سالين تشول لعين وتوكا تسقال تشولاقلي خودال هرمانو سود هرمانا سقالي جيري اران تسقال تشولاقلي خونال Jaguacho sobte sin querer, jaguachi ten anin querer. Jaguacho sobte sin querer, hermanos. Jaguachi osobte sin querer, lal cutan. Jaguichale Dios tape jerikin, jaguichale Dios takana jerikin, hermanos. Sus hermanas, jocain zahala, jocho lagni honala. Jaguacho sobte sin querer, Dios chicana jerikin.

شوشين تشيرولي اكوا به ديوس داش كبالي قا كواهل سوكريس تورك انت تشكوني اللي انا كقول طبعاً الاخين تشيرولي قا كوا ريك انتش خنيلك ارولينك اقول سلاجو امرمان او ترمان تتامان تبات اخلاقاتين انكيريلك قاقوا ما كتبيلي ديوس توش سمرمان او سترمان استي ديوس نكوش ربيلي ديوس نشكيلك ارولينك اباتري لديوس انو كوشتين اني رحلال ارمان او سترمان pero panani kuina la oh kuina no koti hogru ko aman chiruli ka guachi an chalili ka chol ha kuika kuika kuili dios naruhan chite an hermano kaina o ke chiste ka man kele ka gel rikine in la in hermanos rike kuna ti hok oni tama cha kulat kulat ka truhan ko chpen in kil no koruno ko chiti hok ka kya rele ka kwa chiruli kuna la in Atinarik ili Cristo Jesús, atinarik ili jaguá, chiruli juanala in, hermanos y hermanas, incaninaula in lik arullo kachish kulbal, incaninaula in lik arullo kachish numsinkel, pero panalik jaguá Jesucristo, kakwe ananaure hermanos, kakwe ana, lina naure lik arullo kachish numsinkel hermanos, kakwe takapanu, chik. Tiho ko chiruli Cristo Jesús, chiruli jona la in, kakana makseruk li kakwa, li jona la in, hermanos ut hermanas.

جايين نربعين لسود أربعين لبنا ما يجينات قال راش خلهم سجى كان الحلوان زر شيء أمور تيرنو على تغاتي كانش تومين تقال لبنا شنو اللي خنا لينا سو زلي غتيول تكوان ران سلي قوم كبار لبنا سود أربعين مش كمالي تزوكيرو كان غيلا إن بار لي تبار سقال لي توكش غابين كيل 45-52-66-33 hermanos o hermanas. Sacar chirul y jolala in, sacar chocat chavin, colchen un tajena, clisteis a la chul. Las aguas de lechó chivula carana, ya la chivar choque chavin, aninau y a la par chivula radio felicidad, hermanos o hermanas. Pero van a las aguas de lechó el chicuan, aranza lejón camale, chichcamale tu suquiru cangela in. Alguien saca las aguas al hijachol, hermanos. Alguien saca las aguas al hijachol, hermanas. Chihuahua, naranza, le junca, vale.

كل أتغنى قدروهان تغلدش قواتش كون أغلى شابيل ما يهترو لبوئين خوليو إرمانوس وترمانس تروش بيبو خوليو ريلي بو قوانكو إرمانوس تعليمان قوان قلتين إرمانوس تعليمان قلتين مركوين أغلى إيش إرمانوس وترمانس Wanko aran sa lekong kapal, hermano su hermana, chis kamalik ang kilain. Pero manan, tahman kaliteng hermano su laad na kanan ko animalita ke chak laad la chon na taklang ya kutru tat kachere hermano su. Porque, nim la magta kuchina tinche hanain hermano su. Ka, alina shtocho sa lecho sa leram hermano su. O kamina kanali kuna barko na kle isakal tesh doang, sakal tesh kebacha kuna kle bokom sa leka numero 45 52 66 33.